أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد

خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم

أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم

يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر

جبال وسعور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

تصير سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم ما الساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.

قال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد